0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داو قف مولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دو قف مولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبالو I'm Faurowa, I'm Fili Olon Obaoba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olon Oba Maji Otuka Laila, Bi Oba Tuka Berela Tori GM, Tovi Kari Bugwa Awan Osisebe, Olon Oba Madoro Eni Kokanwaru, Ilu Wani Lu Ondo State, Olon Oba Maji Odaru, Ti Oba Daru, Olon Madoro Tiwa Darumbe, Orile Dewa Nigerian, Olon Maji Odaru, Ola La Ilaha Illallah, Muni Mojisa Ilo Uroi, Olon Ya Robi, Dakunjen leji tola robiolo. Dakunjen leji.